قابل مشينا قاكلو خن شماني سوغل خرزت قالت نو هدرات مقروح قاتو خن بصعيت تبرس قالت 2GLF 8 اتشا نقزطلا من مدينات شابيرة ليفربول غرين فالي وفيرفيلد. قا اديوم رمشت خوشيبا اسري 8 بغزيرا تريل بوزري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بي وشو ما وشوي اشتب سرقادة آتورايا بابلايا قابل اخني خبشينا انا شماش دي ديفيد جيورجيس عمو اخني من قامت خد ريساطي دينا بتايا رابا بغدايخ بيبايخ شركان عموخون قادها رمشت خوشيبا بصبر ابن رابا منوخون تيبتون يو بتواتوخون جيم بنجراني وطراني وهيتاري متوتون وقلاصة شاي ام دي بشابيرا يو ستوا درمشاني كي هاوي كي مخليل رمشان بيخا قلاصة شاي تاوغ بشتاي ادمجت انا هدي عمي دمتا لدبني خا قلاصة شاي موين ترمس شاي مني و همونه بختوخن هر اوم دي بوديتون و بتويتو مشميتون خرزت قالتنو هدرا اديوم جربخ متخقاتوخن خساما من تخرونية مناخا ايشو وردا دي لهمزومة بالتشعيد الزمرا اطعات سراية هل بتاعها بشتوى مسوغلتين سجلتين ريكوردت بتا من قم خكمة شنيبا من قم شيت اسري طلابة قم شيت اسري طلابة ديا لمن شيتون بتخاري وخل مناختي شو وردة الشي تتريدي لمشون يمدني خيي زوناناي الخيي أباديناي أخت خشويتون تمال دوري وات مجد انتريشن نورون ومخنيخ من قالت مناختي شو وردة عاون تما شكي مهني والان بي همزمياتي وصوبت دي بسمتا وتوناي مكخي كانت كي تاني والان خينا هات خيوة ايشو من سروت يروسا قابوت هادق بجرب خديوم بخسامة ما تخلوخون من تخروني تيشو واردة دي لهمزومة بزودة بتشعيت الزمرة آتورايا بخزخ ميكي لشاروية ما تنوخون خاخورزة آها إيوا بخشامن شاباتي با إيمن كيو دخوا خورزة خدانا شابتا بيوالي من ساتري سر هل ساتري يا انشميتون متخوره من هابيتون عمان بمرم ختمت تخرزة شبتت بتايلة من تريسر التريقاها وديت ناقنور اختياها الى خمندي بيشي لبيدا ريكورد هدية ابخ شوى القطشة رمشان تخوشي باني سو همونة من كله خون مورة دانا سودانتا وشوى السوداني وولد كاب هلبت بغزايتون طولت درتت كنت أقلع عندي بشقالة شوبا جو طلعت روات مكسيكو كندا وأغدان مخيدة أمريكا بدي منو خن خكمة أمبورة ماني لبساقة وماني لسيقة وماني بالطابول من ماني هوي بس انت رابع SBS دي لي كلها نطولها تمغزوي وقاتن خراي وطلع هيتش هاقة وطلع شركت هيتش مندي أختي متى من SBS نديتون الأرخة أب ديو خون ينجو موبايل ديو خون إيك تابيتون ماسيت من خزيت من طولياتي بتمضخ لو خون طولياتي تديو مو ديوة وهرات غزي طولياتي دينا بشقالة شو بقى شاو عدينا بتاعي وقدرنا يومان دينا بتاعي

هلبت قداني من نوخن ديتن باقورة بوت خرزة عيادايت خرزة بسقالت نو هدرة جاروبة ميوية فقيات قدعتيت أخشيقة هدية جاروبة خرزة نو دخلون فيري لايت من سبب لمن شيتون أنه قرب الخاء طلال أربع شبات دي وغضيرة الخرزة ديانا يعني أخت مقروخة خرزة دي خوي كيليا مخدانا رابا يا رختا سو لي بين ان خرزي كلما تنو بخيي بين نيخة نيخة هل كل شماني دونا هذه نيخة نيخة بشماية وبداينا بتخرزة قالتنو هدرا وهل بتو الممكن لا قداني خوروات دينا مشموية الله ما صيتن ممطيتن خبرة اختي مري خبرة ناتل ناتا بتخرزة قالتنو هدرا وبجرب اخبوت اخاتوخن قد اعطيت قربا ديرخ الخرزة عيادايا وتبقياتي ديو دخوالون ديو خوا ملبوخن هماشا التبقياتي شلاما شاري رقا كلوخن شماني سويل بصوري من قد كلوخن مورتون دانا سودنتا ومهنينتا المشميت تخرزة قالتنو هدرا

حكمة مخارواتا رابا خميلة وإيمان ديخوا ميقرأ مانول إسرائيل عمان نيوا من قم تريشة بعتيبا هي من قم تريشة بعتيبا همزوم إخوة بود تشعيط آترايدي وتيه لأستراليا رابا منوخن قمغ بيتن وعلا وبس يعني بسبارتن وبزودة همزم إخوة بس تشعيط آترايدي إدمجت رابلة تشعيط آترايدي هنا جو أستراليا رابلة يعني اترى يعني من بيوارغ جو خابلن أمرخ تخرونيا إن بتخاري وخابلن هجد بتاينا رابا أولويات خينة قد يارك ناشها مدري أور قدن أولويات ديناصيرة بديها الجدي وخمزون باسو سو رابنا همزمياتي أخشي خم من خورواتا ديو مشموية ميقرا قبي هاود بسيما رابا ميقرا قبي هلبت بشمايو وآها همزمتا من خاطرة ليليو أستراليا مري لا متخرت يوم من مضعطرة بشمايو نوا أخشي مدخور وقاتي قد شيتت شوي تمانية وقد قجاه قميتا مر قد عشر سرقس تيه والأستراليا رابدو سيوت شوي تمانية عشر بسرقس قجاه قميتا وبتاه الأستراليا أنا تخرن هولد أمرت مطوريان بشته وبنيتا بدانو جو بولدينغ ستريت اتوا خاط نابل متوا اخمرتون نطاريه وبيدو يعني رفل تكتي وخاط نابل اللي تخسرت مورو جده هولد عمرت مات مريم بخشاهم دانو خبرسو بقام قارم وليط معني وقريمو انا اللي بيخ متخرخش معني مناخد خناي اوكي هي دوسي بت ميقرا قبي دوسي ميقرا ياقو كاكو على من يخلي على من يخد ياقو كاكو مصوري وإني يارشو شكلة قاتن عامن بخشان قريما والي اينا طريا سو آشر بسرقس قياهي قميتا بتاي والأستراليا وكي تخرن زابون اخوانا طريا وب آشر بسرقس شقلوا لي بخشان ديتن كما براك شقلوا لي قنا طريا سو مني من آشر بالسرقس اتوا خا ألبوم ويهوا تاني لي لاي لاي اترم تتخشك ليلي ودركس لي ويالخطوس مقتزردي وآهلا يوني آها ايوا ألبوم ديو بلطو آشر قجاه قميتا مشموية و يعني آتوراي ديان لي وشمية رابو لما نشيتون قمتا يعني جو شوية وشارت شوية زماري ليه ومخديه قطوصة بزمرت مغبتلا بشدرتلا بودتلا فورودقا بشدرتلا بالتكس مسج ازمرتها قا كد بيت ليه بحتخا يعني لتفعلا لا موبايل سلا من ديانية يتوخ ومرزبان تخا امرخ ريكورد بلاير وكل انكيشة مخوالا موضة لازمرتها يعني لتوا قد أتخى فاسيلتيس قد شمخ وعلى كل دكتوليات نجوتنا بيلي سو هل دان تخارت شريرو بلاطة كاسيت إيواخ انفنشن رابا جورتا قدي يعني إيواخ من دي معجبانة كي بقرخوا أهاتنا بالإطلا كاسيت بلاير تازا شريوالو كاسيت بلايرز جوتنا بيلي بلاطة جو أمرخ تمانية ونيخة نيخة كاسيت برقلو خرطتيلو سي ديز هدي سي ديز براقينا هدي بتالي يو اس بي سو كل من دي شخلو بيلي دي يعني اخشي خيك ما جاهي كي مغبخلون شنت تخروني تشن ويرا يعني خيخة جاي يمرخ تكرت لهاي و او زونا هاو خو يدو زونا بخايا زونا لتوالن انترنت ولتوالن موبالس و وبالزودة اتوا كوميونيكيشن يعني شقلتو ياوا شقل ياوا بالخزماني خشتا تيتا يعني اتوا خزماني خدشا بياشا خمشمة متر امرخ خبرقت كيلو متر امرخ يعني قربة تخلق مداناتي خا كيلو متر بخزخ وناشي بجواجة قد ازي وتبقي بد امرخ بلا ناشي يعني خزماني ومن دياني يعني كما وسدنتا شقلتا ويولت تقمتا من هدية ديوخ
قرب الأوضالة خدش بياشة طلع متر رخ كابخ موضالة إنا بزودة موبال سينا وهم زميعت بالتلفون إلى لتنخينا ليوغ بغزايا إيه خميموتة إنا مدري كده اختوا يشكير شمت على هدية أمرخ أم دي بوش أنا قايا إلي ناشا إيمن تمزومة لمن ناش دياني وبنهوية بالتلفون بسبايلا من منشي يخلون خجي ناش ديانا ولا هم سمخ مني يعني مدري بشكل خلي علاقة كل مدي ديلي يو وقاتان ديلي ممطين لدادانا دي وق بغزايا دي وق وعي وعي وتنس زهادة عينا القواميات والطوراس خاتي والمنديان دينا بتاي قداها دنيا شخلاب دينا بتاي قداها دنيا وهالا بتخزخ يعني نعال ايها بالانخية يا ريخة هالا بتخزخ مطو راسي ومتمنديان بتآتي مأجبان يداها دنيا يعني آ دنيا تديوم ديوغ بغزاي وقومت تلايشن من برها ديا تولدات تآتي بمريهو يعني خلابت شن تري البي وسري خمشة وتري بتابة بطلابة من آلها الداري والشي تري البي وسري خمشة أخدي وأخنا نديم يوما بطلابة تاكل ديرخ والشن الشوية وهتخيل أي دنيا كمدي لبتايا وارب شنه إن شن تم البشي هاوي سودان من شنة إديو من سبب زدوت الخيوتة بشي لبايا مطورانوتا الساينس علما بديلة بزيادة بغزاية دنيا داخلة أمرخ بتاعي الخرابة خكمة عطرواتي مبالة جو ألصاني جو جورابي جو أمرك جورابي بريشة بريشة خيوتة أي إلى خيوتة دي وخخرا بغزايو دي يوما سو مودي تنمارا ديرخ الألبو تشمة وشوي أتشا آهز مرتا بشتاو برستا بألبو تشمة وشوي أتشا خزخ ماني لآهز مرتا دي لا مدخور وتخرني الشبيوت شقاتن جار من تمرس

0: مشروعیت جرمن تمرس و نهادرا پرسکال نهادرا دیل بتاقه تو خون خایب مساعدت پرسکال تو جیل اف 88 زطلا قدانی دویلون شرکان عمان ده دانا بیمار قاتو خونم شو خونها و بریخا بغدای خرابت شروکت عمان قامت خد تری ساعت هل ساعت و چپرم شبها و خمو خون یو خورزت قالت نهادرا بتخار وخ من تخرونی اتیقه بتمزمخ دیوم من خامن زمار دی بخ بیدو اتفاقت من قامت خد و سره دقیقه بخواش را خامن زماریات دیل مقروقاتا اه زمارا یو البوت جمع و اتشيخا يتخرن ايمان كي مقرونو خورزت پرسقالت ننوي يومان رمشان ترويات من ساعت اشته وهل ساعت منيا اها زمارة ايوام ناخت ليوان صندو تمزمالي مني بديار خل تخرنية كما عمرنو خون اسرة اسري تلاي تلاي اشتشني من قم هدية مش مخل دعات بغتا
1: زمرا إل خليشانا كريشا يعني إنجلسنا يمري ميوزيك إس أي أختمري لا different language
2: دوست
1: يعني كريشا لي ميوزيك من همزمتت همزم لناش يعني ميوزيك إتلخ language رابا شابيرا رابا سيما وزمرا يموت قد ناشي مثلا اني على سورة نجروس تازا هما شاو لشانا ترايا او منه فزمار هما شا يمخيل لشانا شي زمار لما شي قد اخشي زامر قد مش مناشي مش ميل قال قملت امران دم بزمارا لشانا ترايا فايش هما شا خايا ولي مايت
2: بس مجا
1: وبتاوز الشوبة هما شا واول لشانا جارك هجدانا لمايت
2: خايا جارك
1: چمتی ناتورای خواهی گر که همه شو پلتی زمار خینه زمری قتلیشانه همه شو
2: پایش
1: پایش
2: البته ها ایل خسافیت هم ایل آوهات هم
1: البته و ایل خسافیت هم من کل خواه زمار
2: هی
1: آن منی آن سپوین آمن دی اقا ناتورای یعن قا زمار هم شمهت اطلم و زمارت آتیم بار من من اطلی قاربیه همه شو زمری بت امتا بزودا وزمري بتخبى مبتاوى سب خبى مشي خبيان مارا خبى إلى ريشة كل من دي
2: دوسي
1: فلشان اللي تعلق تا أرخى
2: متخرخ زمرتها أمتنيتها وأنا تخري زمرتها تقالت قرنة
1: قالت قرنة شما تقالت ليلة شما قالت قرنة شما
2: أصلايا
1: أصلايا إلى من الريشة طورة آتر بالا زمرت قامت تنزميرو بخي الى ربع تقطع زمرت بيشتا من خمتا شيت اربي شوا كشان البوتشم اربي شوا
2: اربي شوا
1: من خمتا واب بخشان بش بش بش تقطع من شيت اربي شوا ايوا وتخدرام جابانيا اتوخى رابي سوراتا مخلال شان اتوراتا وان این زمیرال استیج و دراما زمرتا ایر شما پوخشیلی اگر بنام تیم اقو بنا مشمین خواه تیجر گنم
2: اراب خادن
1: اتیقار

من يخلل داها زمارا مخبا وأمانا سوغل ليوان صندو يخمن تويات خين دينوتي ومن ناخت ليوان صندو كيام زمخوا بود زمرا يمن وقات قالو خرابة بسيمة مهنيان لي يامر وقاتي هالا شمت قالت آخوني صنخو حمو بوش مهنيان اللي من قال يخشي صنخو يوهل اي قارد زمرقاتي مرعانا كي زمرن مرينا اب اخوني صنخو اللي قال مهنيانا ويطدخ زامر سو وهل بت ايمن كي يمرخ ليوان صندو كلني تخرخ مناخت صندو ايوا بابت ليوان اخشي اعون بزود الى ليوان حمو حمو إنا مناخت صندو أنا برسو بايد يو ماسنا منوخن يو شوي تمانية شوي أطرا دانت أمرت مات مريم مناخت قاشيونا أن برسو بي نيكولا تبيق غبية وإيوا سرداري أمرخوالو دخران مريوس بكيو ديو علي منشيتا قشيتا دخران مريوس بخنانيشو قديشا سباي بتأزخ الخامن يختخيتا وخارطة بديرخ من أختقولي قاتوخون بت همزمخ بوت تشعيت الزمرة آتورايا من ناخد إيشو وردة آها إلي خا ريكوردت بروغرام دي خويدة إينا قهدية بتشوقنوخون شمخ لدى زمرتا انشوقت أهل بت آها إيوا خمز برياتي خرايت شم خرايت زميري والي مناخد إبن أغاسي انشوقت خبران ديورجس أغاسي

مخبنة هتخقالة بتلاقي لي من رقيعة أمانوت بزمرة آتورايا أبن بشواقي لقاتن ابن غاسي راب من زمرياتي قد قومت لي خيماتي أمرخ موت بايدا لتوالي راب زمرياتي لشوق لقاتن خا من دي قد تخرخ لي بيو إنا شكيرة على ابن غاسي من تشلشت ومطيت الأمريكا يوشنت تمانية تشلش لي وبولت لي خمنيانا جورة زمرياتي بود كل خمندي يورقس قمكاتولي أخوني بود كل خمندي تصل منيتون يورقس كتيبالي وهلبت أخنا جداني بخ قد آها أمانا بدا يموتا شوق لقاتا خا مندي رابا سودانا وخا تخرنيا رابا طيمانا آوان ديوا زمرياتي مهنياني بكل تهاري ات ماسخ أمر خديم يوما أمانا ابن أغاسي إلي خاكخوا بالبصانة جو رقيعة أمانوتا عطورتها.

لا من بيانو أهي وخمس مريات ابن غاسي كم خراية ومدري زمرتات قم زامرة وقم خاتم لا خيك ما يرخي من قم تكالي ورشمائيت من زمرة أبن بزماري لي قبابا وبتخاري لي الخيل بابا داخي كي هابي جو خيوت تغدى بيتوتا وبرونا ديل بتايا اتقدمي داخي جارك تاخر قبابي ادمجت أن خبراني إينا مرابا أوداندكار قا كل خبر صوبا اتبريشالي من بابي وليلي همزومي من بابي أنا بخشفن أهز مرتشميتن وأن خبراني بتيطيتن إقارد بابا موديدن.

0: قیومت برونه خیر قبابه تروی چه بخی بخیب بلاقاله تروی چه بخی بخیب بلاقاله
1: What a song. Mood smart, yeah. Mood smart. خیه هد خ کتاب دیلکتی و هد خ زمرتا جبرتا قاگی ورگس اغاسی و خیه العالم و على همن یخ قداها امانا جبارا ایفن اغاسی قدا مقروت داها زمرتا دزمیرالی ایمن بشمایوخ اخت ان بخشابخ و بخنن وارق داها زمرتا خیوتا مدمویوخ داها زمرتا کما طیمانه لی ایقارد بابا اديوم كي هابي قماينات البنونة كما طيمان إلي وكما كي مخنة بنونة إيمن بابا تخرنية هابي أخشي تخرنية إنا آمن لمنوخ أدخيلا دنيا مالوبا تميقر خماش البابا نيمن خمس برياتي مهنياني وبتخت مخلا التخرنية إيفن أغاسي إديوم الداها زمرتا خدشا خش آزخ لا أهاينود خدشا بينا نجر شخلا بعمقوتا بشرابا و خدشا خادخ زي من كل خمندي إيفن أغاسي كل خمندي كل تاهر كو أخت متخرن زمرياتي بورخاتي بريشي بوت خبا بوت برشتا بوت بابا بوت يما بوت أمتا كل خمندي ابن أغاسي ليل شويقة قديا خزمرت ليل زميرو قهات خاخنا كي خادق كيش طوهرخ قد زمار ديا بشواق نينا تخرني السودان

خامن انترفيو استفيداوالي من ابن أغاسي هل بدقاها إني دوزوت المعروقات هوخون شيت ألبو تشمو تشيتري إنو مقروان تخرزت قالت برس قالت ننويت شوتا بوتا عطرت أستراليتا إنو خغزوق يخيش إنو الكندا والأمريكا جو ترمينال جيت تورنتو دينوا تيوا بسبارا قد ازنوا من تورنتو قا سان فرانسيسكو من ناقستان خم خيدة خروشي انا مري خمدن بلاخت اميجريشن بابا زماني ده ايمن تينوا بورتلي ريشي انا ماني بالت ابن اغاسي هم مني تنين لأ

مرقاتي شاما شموت وادلخا مري همن بخاشن قسان فرانسيسكو مرقبان دون بخاشا قسان فرانسيسكو خارطة بلطلا قد أنا وإيفن إخوة يو خطيارة بإني بخاشا بي خطيار إخوة إيوة يونايتد إيرلاينز مرقاتي هلا تكيت وخا دقيقة أم يبنى تكت دي خشلم ومزملة من دي ريسبشنست دي وطاما يو تيرمينال بوقر منه مرقة نتن خبر سوبا تي والدبنة مرة هيج خليت انتي والدبنة مرة بين آ برسوبا آتو الدبنة سو تي لابنة غاسي مرة شامع شلاتخ منت مرة اديو آنا وآتن قا أربع ساطة بتابخ مو دالة الدبنت او دالة تيبة ومرة قد خملخ سو طولاً مرة قاتي مرة اتن من نخ ريكوردر مرة هيهم من اتن من نيخا ريكوردر سورتها ما ينا دين وادت انترفيو من ناشي بريشي مرب توخلا ريكوردر أودخ انترفيو أنا وآتن جداها طيار يونايتد إيرلاينز.

بدلن انترفيو قامت خد فلقي ساطي وهمزوم اخوا وبتخاري وتخرونيه همزومه وبتمشتويات ديا بدلن جو كندا ديرنا ايد جو تورنتو شرطة بوت ألترايت كندا وعليمة كندا خارتي من تيرن لخل أستراليا مطيوالي دانو أنا ومناخت ولسانيونا كي همزم اخوا موضة لجو برسقال دنما من سبب ولسانيونا من قمت أزلو الاس بي اس من ملبن بتعليق سيدني وبتفاقي لبي هالبت وعي خورواتي وماري لقاتي قد جربخ أودخ خرزة أنا وابن أغاس أودخ خرزة مو طالب سو بكل إيقار وخادوتا بدوالي اتفقتا من ولسن يونان وخارتا بيلي مقروان خرزة هماشا بيلي عيادايا مني سو إيمنتيلي لخا مري ولسن مري سلمن من ماني نبيدا اتفقتا مري من ماني مري من ابن غاسي مري ايه كدخت بقلق بيه مري جو طيارة لهم من والي خارتا مري قاتي مري دولا باقت متولا انترفيو شمخلا بدانو متاولا جو برسقالت ننوي ايوا خامنت بقياتي لامت نشياني اتلينو سبيرا جو دا ترمينول جو دا اطرت قاري بايوتا انو ايفم تبقخوا بودالي من ناقستن جو خاطرة بريشا ولا جو استراليا

0: さよならしたち。آه أيوة تخرني من ابن أغاسي وأهز مرتة طلاطي ما بشتلكتوتا بيت ناخد صخريا جيورجس خي كريينا وبخوبة من قد قداها صعد خريتا ات مقرون قاتوخن تبقت ديلا نيتد بداوالي عم ناخد إيشو وردة همزومة وغبت أمانوتا وزمرا عطورايا بد مقرون قاتوخن هلبت إديوم طوليات جوتا جو وولكب جلدوتا بمرنون انجلند بقرامي لقى بنما تري سيبور كرويشيا قرم لقى غانا تريخا انجلند كرويشيا وغانا بساقنا من داها جروب قد نيكس تيج تلاي تريخي كي قاريلا دكتور كونغو بقرامي لقى يوس بكستان تلابخا كولومبيا و بورتوغول وادنا درو سيبور سيبور ارجنتينا قرامي لقى جوردن قا اردن تلاخا و الجيريا جزائر و اسريا تلاب تلا وادنا درو قا قدم سبرتي لطولت بتهويا قا ساعت خمسة قدمتا إلى راوند تلاي تري كواليفيكيشنز عند طالة ساوث أفريكا من كندا قا يوم تبر من نوت يعني باي لطلوشي با قدمتا تنطلاطة وليات الرابة سوداني بالطالي بشارو يانا من ساعت طلاكي قدمتا برازيل طول إلى راوند تلاي تري من جابان قرمانا بتآور ومقرمانا هل بد بتشاوق لعاتونو من خارتا ساعت اشتو بالجي جيرماني طول إلى من باراغواي مدر راوند تلاي تري ونذرلند هولند طول إلى من مغرب من ماروكو قاربوشي با ايفوري كوست طول إلى من نوروي فرنسا طول إلى من سويدن مكسيكو طول إلى من اكوادور طوليات الشاروية من ساطلا قدمتا اربوشي با قدمتا جلدي خارتا الشوا قدمتا وخارتا خدسر قدمتا قا خمشون شيبا طولياتي انجلند بالطولة من دكتور كانغو ايات الى افريكا ساعت تريق قيدم تجلدي اتخمشون شيبا خارتا ساعت اشتا قيدم تتخمشون شيبا بلجيم طولة من سينيغال ساعت اسرة قيدم تطولة يو اس اي من بوزنيا هل بد اي اينقا خمشوشي با قدمتا قاروتا قدمتا سبين طول الى من اوستريا ساعت خمسة خارتا بورتوغول طول الى من كرويشيا ساعت اتشا قدمتا سويسرلاند طول الى من الجيريا ساعت خا كوترا الديان شابتا شميمون الداها ولمن شيتون متيتنا تايم ديوخون كلوخون بيخلوخون اوديتون سبورت قاطرت اوستريليا طول الى من ايجيب من تيمة محمد صلاح هل بد أستراليا طول إلى من إيجيب شبتة قدمتا أربا بيرخا يعني شبتة بتايلا أربا قدمتا جلدي خرطة أرجنتينا طول إلى ساعة 8 قدمتا راوند لايتري من كيب فيرت آها هل بد إلى جزرتا أيام بيتون خزيتون جول يداها وانترتيمنت خزيتنا عطولتا بخشان بتختمة بشوين 8 قولي قا أرجنتينا وبخشان أرجنتينا إينا رابا هوت فايفر تديا قد شقليلي وول كاب رابا سباي طولنا ميسي آلا هناطر 3-8 شنالي إينا اخت قولت بيواديلي اخت إن خاسري برسري شنالي طولة كولومبيا طولنا من غانا ساعت خد السر قيدمتا قخوشيبا هل بدخنا طولياتي بتاوي قربان ساوث أفريكا وكندا بطالي من نذرلند وماروكو قصطلا قدمتا قرمان جيرماني باراغواي بطالي من قرمان فرنسا وسويدن بخشا من آها طولت بتويا بزودة بالجيرمن وفرنس أي إلى قخوشيبا خمشة بيرخد بتايلي هل بد أني وخيك ما خبرة مقرويلي بتولكب هل بد طوليات راب السوداني طولينا كل تيمة طولينا يعني مجد مجد بين مرنوخون أتروات دينا مقرملون بلطلون من وولكب إيوا بزودا أخ أترت عراقي وإيران جوردن أني كل أتروات بخشا من يعني اهي ام سيتي جو وول كاب انا همونه من قد اعتيت قدن وول كاب سخينت اتي انا همونه بلكت قومت بش ماسي مق وزرزيلا ومقرويلا يعني اني اترواتي بخا سكيما بسباي انا بشام خمرخ قا دن ديبا بعد السبورت قا اترواتي بريشت يعني وتلمسي لوخون ويلوخون من تياني اهي لوول كاب سو أنا بخشوتي الداتا والتدي من بغزاوت أرجنتينا بخشا من أرجنتينا كرويشيا إلى very good side nation وبين سباي طولة لا إنجلند سباي طولة أختي ليلة رابا ليلة يعني اختمريتون امبرسيف رابا أبن جارو بين طالانو ديو بنما خدش بياشا يعني 8 يو إما إنجلند يو طولة إنا يدين دقيقة سكن هاف شوري لإنجلند بدلا تريغولي وسقلقا داها راوند أختي بطولياتي أنا بخشان بخشوتي أرجنتينا إلى the team to beat أنا أيلا أدخن بخشاوة كود أختويا بشوق النوخن بشينا هل صات أتشبرا مشا بتابع آها ريكوردت بروغرام دين مقروة قاتوخن تخارد زمرة عطورايا وهمزومة وقب زمرة عطورايا عم ناخد إيشو وردة هل خوشي بتبتاي لي صات شوال صات أتشبرا مشا بمارن قاتوخن خميتنا جانوخن خديو بصيخي وبشوقخ لوخن تخط رخمت مريا آلها باروقا طاريتون بشاورتا وخاميتون خاميتون قيموتا وخيوم تناطولت ايشو عاشر بالسرقس البرت اوسكار زي زودو شاول ملكو وزماري خينة اخداب تشابلايا وخينة دينا بتايا جو البوتة امرغ دورت اسري ختمتي والبوتة تليتيتا اينا أن دوراشي كل إنا بتديم بتشعيت الزمرة عطرايا اتشاروية ليو أثرت إيران من سببهم زملا يو خلق تقامتها بتشعيت الزمرة عطرايا دي وشري يو عراق اديم همزومة وغبت إيران ومن تيتت علاقة شاوعة بتاينا برخير خخينا بتأدخ خخور زخينا دي للسيرة بتشعيت الزمرة عطرايا يو أثر السوريا أختي قامت بشمي بشموخن شمانة مخوبين قبل مشينا أرخت إيقار قداها خرزة قداها تممت خرزة ديان ميقرأي شو وردة من ميلبن راب شينا قابلو خيخ ميقرأي شو
1: شينا قوات الجانو ميقرأ شماشا راب خبي وإيقاري كل شمان نهدرا وكتين بشمايا أرباق جياته ويطن أوقال برقال الديو خيماطة الكل دنيا
0: بس سيما رابا ميقرأي شو هل بد بغدايخ قد ايت فقط قامت تبيداو الان انا وقت جو خرزت قال سيدني وبتشعيد الزمرة عطورايا وهل بد همزوم خوب الزمار دينا بريطة جو عراق ومتالن جو ويب سايت نو هدرا بغدايخ هدية اوبر 200 شيرز فيسبوك ويتولا ات فقط وقالوخ مهنيانة همزملوخ بالزمرة عطورايا ميكا بيت اي ماشين وخ ايكا بيت مكليت لأجل
1: بالا ماشيني مختمري جاق منون جانوخون وغودن هازر خلطوخون شتيتوخون سبخخ زوقيا لرابا جورا بتشارخ لي من ألبو وطم وطلا
0: ألبو وطم وطلا
1: ألبو وطم وطلا شماشا اللي أتيا لسرابا قد إيران بولتي لا ما خوره پولتلا کتابه پولتلا یعنی ایلا سپرایوت ایران دیلا یعنی یولت قدیه امت آتوریتا لی اتیل سراو و لی اتیل منشویه
0: مرابا دوس
1: ادیو باین شارن بی ما خوره و موسیقوره و کتابه مناخ ویلیام دلت صاد دانیل ألف وتسمى وطلع برجالة ومنيخة لألف وتسمى وثمانية ثمانية إن جدية متخد يعني بريتو شوري لرخطو مدرسة يعني مخت أمرت برايمري سكول قمت لتو برايمري سكول يعني إتعطوراي إتمندي إن إتو سبيشال سكول قاري وليشانا إن إتو مدرسة يمري والو ميشنري خش لجدية مدرسة ميشنري وتم مالي رخطو يعني مخت أمرت إد برايمري سكول هلت برقالي وخرت ويليام مناخت ويليام دانييل شوري لبوش يعني انترستد ويا بت ميوزك مود لخش للهمادم خش للهمادم وشوري لبقرايا ميوزك هلت فرقالي رخطة ميوزك وخارتا لخبط له يعني لك ليلة من مرآنا جارك بوش آزن زودا بوش أودن زودا قم لخشلة الباسل سويسرلاند طامجك بيوت لخاب وشوري لجو مدرسة كونسرتري وشقل قريان وخرطيسة أخا مخيانة ورابط فايلين، يعني ويلة مخيانة فايلين وهم رابط فايلين. وشيت ألبة وتصمة وخمشي خاء أختيطن يعني أن انفورميشن مني ومنه اتوى طريقة واني فلطة خامني زمرت دليلة وخامني زمرت ننوي شمخش أي شيء تتألفة وتصمة وخمشي خاء
0: رابع سبا هذه كان خلال ألفة وتصمة وخمشي خاء شمخ داها قطة موسيقاية دليلة

0: هلبت لخ بشماية وخلخا قطة من موسيقي تقلبو تشمو خمشيخات بشلا موريستا بيت ناخت ويليام دانييل
1: تشيبو قاعد خفر صوبة امو يم ميوزيك وتشعيتا وتاريخ ورابة من دي يعني مصلية ومضيني لبيه يعني قديلة منتج ودنس مرياتي انا خامن فيفرت دي الى دليلة ازمر توخيتا ايوت ننوي
2: اها يا
1: ان ترز مرياتي بلطيل مختمري البو تصمو خمشيخا اينا قمضانا شيتت اربي اربا اتصلمن اربي اربا يوتارا ولطلي زهريرة امانوتا ازمرياتي كل متابة بطنوطة بخشامن بيدوك تاوى خاقي غزيلي كس خافر صوفا ايوه يسدني ايوه ميقرا بيلي من درمو اوك تاوى بنوطة بزمرياتي كل اول شي تتقلبه وتصمه واربي اربع
0: رابس باخشي اتخل دا زمرت تنوي تديلي بزمارو بياني وليام دانييل ومقروه لآميوزيك وشميمون الخبراني جباري تهمزومي لويليام دانييل بمقروتة مانن آتورايا ايشو ورده شم خلو بديرخ من نخني اقرأ ايشو

0: ناخد ويليام رابي ويليام دانييل كتوله كتويات جيكتله قتله خا قاطينا جبارة راضنا الشميونة وهربياني هم زمولي يعني التيب ريكوردا أجبوتا أو قاطينا جبارة ملخمة ومن اشتاء البم شخياتي اشتاء البشيري وعدوا باقي يعني اشتاء البشيري واتوالي خمسيتا قتي همزموا بكل لحظة أطورايا همزموا بلحظة طورة همزموا لحظة تخومة همزموا لحظة باز همزموا لحظة بوتناية همزموا لحظة مربوشناية همزموا لحظة سوداية ين أرمي يعني أجبوت إذن همزموا وهاقي وإي وخمندي يعني مو أمر النوخ ناشهر آتو ومشمي وألو خرط رابا كتولي كتوياتي كتولي مخا اتوا بلكت آد بوش يطد رامينا باتنتا شيتت ألفا وطمو شوي إشتا أي اكتوالي يطهرن شيتت إشتي شوى إينا ترجمالو بلشانا إنجلسنايا إيه ترجمونا يعني هم سورة ديلا وهم إنجلسيلا وكتوى خشتا وخينا إذا انتخش للشيكاغو شيتت ألفا و اتصمى واشتي اتصى اتورايت اديوم كتري وشريتي وخرطة اينا بيه مختمري بيه قبالوتا كتولي كرمت القشنيتا وباين اشتاء البشيري و قطلا دوباقي لقم هاوي ليلاك من يخلي ولطم مالي ايا جيتشيت كار اكسيدنت شماشة ماصن امرنو انا خامن دن لكي ناشيوين ات تبيقن برسو بايد بميقرا وليام دانييل شيتت البا وطصمة وشوي تمانيا جو شيكاغو ادان شو تسلن خويادة ومنايا اتو رايا
1: سباي أبين همزومي بالزمرة جو أترت إيران أخشي أخو يادت أمني آتوراي جو شيكاغو بكيريوتم يقرأيش ورابا أنا بينهم بشمن خاتشويتم بوديو ماني وشت إسانو قماية
0: شت إسانو قماية جميل وخا خينا من دن زماري كتاوي سكالبتشر قرشان الشكل مرو أود خاي السيريان يونايتد آرتست
1: رابا سباي
0: خامنة إيوة أبي إيشو أمانول إيشو هدية جو شيكاغو لي وإيوة يوسف جايكوب بشليمون بشمول بول عيسى آننوا سرغون جابريل إيوة شليمون بشمول إيوة كل أن زماري مرنداخي شارخلا أيا تتفقلا بويليام دانييل مروب شي دخل ويليام دانييل سب أوى إيوة ملالة إيكاليوة مختيلة هومر براميان سلامي خبي قاتو إذن كالي همزن باسد خبر صوبة ليه حبيبيدا هومر يعني أختي أمرت لي هومر همزن باسد بيما همزن له همزم باست طلام من دي بهمزم له ويليام دانييل هدخة اتوالي مصيطة ويليام دانييل يدي ضانت ألبا وطصم وشوي تمانية إيوا شوي خمشا شنة وأخنا نعلم إخوة يو شنة علي موتا إذا تشدلو مرو ويليام دانييل ويلي تيا تيلي ويليام دانييل وبلم شينا خينا اي صيطة من دي سقلي يولس مكحكينو غداية سقلي يولا خسبيج ودوا خويادة ومنايا عطرايا
1: رابس باي
0: ومن دي قامة يتمر مر داخي تنقجدور او خناشي وشقوتا يعني ليز الضيوة من هجخة ومن دي تحاقوتا انا وخبر منو شمية يا مر ومن دي شرارة وهاقوتا هج لا شدقت وامرت لي ابن هاوت يعني رجميله امرت له او من
1: سو قمودي مر ماني لي وخم بساسه مودي وهمزمته
0: واغزيله قد اخنا كلن يعني أود إلى لي فضاولة بيتا وأود إلى لويتا منشيل متخرن عشر بابجك منني إلى مخاها جيتار وأود إلى مر أختوخ مانيت قد قجدوريت وعدت خويادة أمانايا آتورايا مر بضاية أو مشمة جبار إليه خويادة أمانايا مر كلوخن طلارو منوخن خوبياينا ليط إلى ميوزك لقريتا يعني شماشة قماسيلا وخمشة طخلا يعني بياشي بس أوتي ما خيوالا خرطة مر إينا إذا أنت مر إينا أن غيال الصيتة كلا خشلا كلا طشيالا جال لبي لما ضخ
1: زيك مام يا قورتن وإبن ديو من خوس إينا هالم يا قورتن وقبول يم دانيل
0: إيوا أفكورس خينا إذا أنت خانا شي يبلغ نسيهة وهو بنينتا قبلت له مر أختوخن آجو سيتي بشقلنا كاموخن نوخن جيبو قد أتخيال مري هلا خلوت خلوت يما من فموخن ليلة قطيعة
1: ريخة
0: ريخة خلوة زي خبرة باسيمة مري هلا هلا مختوخن عليميتون إينا جيبو قاتوخن بس مجانوخن مري أنا من كل تلبي بشررنا وبتمرنا وخنشيبو وخوش لقامة
1: بس مجان شمخ شمخ متخرخ قاطينا جبارة ومتخرخ بالخانة ديوة بريسة خاكس تاوى خينا البوتشمو شوي أربا أهكس تاوى إيوة خسامة خينا اتقاطينا جبارة يعني توتالي إيوة خدا قصة خيتا
0: خيته
1: بد اودي لبخاشة قد بارق كرامي القشنيتة
0: رامي القشنيتة
1: من ايد امرخ تنينة ايفنو خينا نقصت هنا تنينة ايفنو قطينا جبارة ايمن دي وملخمو واليمدانيل ان شميتنا قصات ليلة أختي غذاتونيتا بهوقيتا بتشير دي لآم بقراي وكتوتا بياني ليلة أختي همزومة داخل قاطينا بخاشة بلاشة من خاشدة ومطايل القصر تشدة راما قد قاطلة آية اتلخا قصة اتلخا ماناي بجيورا من تأخرن دي بخصل مني أو أبن إتوالي دوراشي وإتوالي بيشت تلبا من بيتوت التمر خالو نواتي ويمدي ومجنوتين يورت الأبرزا يوت آخونو ملكتومي وبيش وضيه يوماتا سو
0: قاطة خانة
1: يورت وقاطة خانة لخا بشن آدوراشي وشيورا وايلي مدموية لآت شيورا أخنا آتورايد إديم يوما التنقابا سامان بريشة خات شيرم دوخينا بوليتيقائي لتلن خمها ديانوتا لتلن خخيلة إنا هرديدا ندوخ بغزايا دو إتن خخيلة دولي بخالا أو خيلة أي شديبا كديم يتياوي شقلابا بنون ماتا يخلاوالو سو
0: قدش من عدواوا
1: خينا بجانو يا خلابالو سو اويلي دجمن ديان دي لبخالا يوما بيوما بزبوقا بربوزا واخر هردوخ مارا بسبارخ الخاء آتي بارقلا اي امتن من ايدات دا دجمن قاطينا جبارة ايوة شارة سو بلاطي لخا جدا ماتا منشوية لكربت بخالوني سبخالو نواتي با اينا ماري لإديم يوما بلاشي بجوري لي من بلاش تخال نواتي سزجوري لي منو بخاشي لي بلاشا وكل باينة سنداني قاتل سو اولي اوي قصة دي وهاقوية اختي الشمخ الدوسة مدي لي بخاشة بلاشا من شدة جو قصر الديوراما خسامة كيريا شميمون الدا جباروت تمتيت الدن مشخاتي اني بومس اني شيري دي لي متويو ودخي لي ملخوم ومريوزو بأرخى آتوريتا سبيتا كلهم برميتنا شمخة قطا حاضرين إيشو؟
0: حاضرين
1: رابس ما
2: كله بندو مبلا خيرا كمات إتوالا بخيرا خيرا كمات صلوش للامن تيلت برتكالي كوشب تيلة مخمن جانت خاشل پرزلا زبت نالی بشوپ و برزلا جبر خیل بیتو میره بالاشین خا ام میره یقرو یورد اسرا کلی منشل تانم آرد کلی آی پپراتو هر برخوشی پرپرال الل مریشی ملیبتو پلا نقبل سارت ریش دخ داوکو پرپرالی پرپرالی مت حوار مت برقالی هر بو کشت خوابات قمطار پرات خود اقلاتی مغده گتم خیتال آرندیل الاخلو بین شرا بس دانم قمت مچخابه ایدو اقلو مپلخابه ور بیو بکل خیلی تخود خچانو سپایخ بقیلی ریشم خیلی تخود چنی تو قلنطارم خربت کیکو خلصلی خلصلی حتی خلصلی دپاق رو سریه پلطلم پسلی یا رب دنیا خیلی اتوا قم ده خلاصت قد قایتوا پلوتلون منو بربریات شمیلون شواعت روات منیلون کل اتیوپت کیانا لزلب قنلو کل رخشانا مغروای مخشیدانی ششلون قایقم ایلانی متسرسرت مدهواری تخل دم بید پواری منتیاتو منپوکاکو براتد اولا شمطلشاکو یا اسیت کلی بشته استلد بسلو گربل بشته یا ازلو زلو تسمه کسی ادی اکسیلی دیمه دمسلق بیومه و بدلواتی زودو دریلق نرواتی دویل سوطل اپرو سیله و ایل کیوی منشتیله یا ازلو زلو تسمه دی کسی ادی اکسیلی دیمه پشلشم یا قالو لیتا جویل بریر و بدم خویتا کت نونوی کت پرپولی کت بمیایه کت قبولی دین من قطلو گرش ایده بد ادال خا اخیده خا اشیده خا گباره چولخ زیلون شمشم ساره هبن شرار دامو میتا مقمن غل کل بریتا مغزینو خشویله و ترد رازی گوره تشمیه و ارا دوکم رنخ یا گنگسته ترقل زونو دیتا گنسته سری تشوی کلق دیلی ایدیو منخ پیشونش قیلی ترد رازی خوابیتا پیشلی پتیخ ایو گی پیتا لحاد بریتا من لسراپا ایبن شلیت ایگو داپا ایبن شلیت من چپلنتا القدیش اپراد طورا جنتا ایبن شلدخ صالی قنی شن بریخ بشاری بدنی شده مدرم قم جمیاوه قلقبولی خقر و داوه او اشین دا اطرای قمارم لارپاد رای بخیل زخمه ای بربوری قم ناقر القاید طوری دشتی شاری دشتی شاری هلچم شلیدم درای قالی نخلا جانه تخیل جنتا می ایتو تا جنگ زنده
1: آهی و خسامه من داها قطینا جبارا اتهمزومه و غبودا جبارا ویلیام دانیل اتهماش الشمه بتباش تخیرا من دورا لدورا جو خقلت امانوتا و ما سمرخ سبرايوتا عشوريتا ميق رئيشو تمجد انا بين شمنا بالزودة قطينا جبارا انا قايقوت الدانة ديان ليه بخمصايا
0: بيالو خا اربع ساعت قشمطلا
1: رابس باي سو هدية من ويليام دانيل انا بخشابن متخروخ قد البوت شموطلا الى يوم بديال دي البوت شموط ماني تمانية من يو خيلي مقروه للشولان مانوتا جو خمشية وشنت اشتية ومشميرا خسامة من بالخنانة ويليام دانيل خش ازخ الخا امانا خينا دي لبلاطين امانتا خينا ماني بيتخرد اديوم من اطرد ايران
0: قمت از خلدو امانا بوش جبارا الى هما شيوان ويوول من طونياتو من زمرياتو من شيرو من راب مقروله قديه امتا اينا خوش تخرخ الميوقرطة منختا رابي للي تيمورازي
1: ما كيف تريش قدها شمد مجد
0: بدوزوتا ايات وعلى خدست رقادي زماري لا اختي يتهرن ايران انك فشي وتشيد رام دكاني دنيا و اتوالو بلطلو رام زمرياتي من قدية تيمت للي تيمورازي اتوا خا برصبتا شمو نارميلا و خازا مرتخيتا يطخلي بخشاون برونو يطمي انا جو شيكاغو ايوا شميرا ايسابي
1: اها
0: ايوا بختت نيبو ايسابي
1: اها
0: و اتلا برونا اتم بخشاون هم زمت مني ويدت خا اتفقت مني ايا بلكت آتن خجب مطعنوياتي بوزودة يود باسد شميراً إيسابي
1: رابس باي أي زمرت شميراً إيسابي إيبا جو دست موسيقورة منخت ترابي للي تيمورازي وبرون برون داها شميراً إيسابي إلي تقلت إيسابي هل بت جورت هبا شميراً إيسابي قا خامن موسيقورم شمهت آترايت إيران منشيرا المدخل خشمان خينا دينا بليط ميقرايشو انا همون بولس خوفري ورابونيبو إيسابي
0: نيبو إيسابي
1: او ايو جور داها شميرا إيسابي دي لازمرتا جو دستت للتي مرازي واتلن خابر سوبا خينا دينا بليط ومرمى شمت آتورايوتا جو موسيقي هل دي ميومالي واللي خياريخي بخيقارا بينما قد إلي ميقرا رابي شورا ميخاليان
0: شورا ميخائلان هل دي بياشي لألمر يقلون خيو جو إيران تهران يعني ويتلا ويتلا او مبوعة ات كتاوي ات يعني تيلا بولتا رابا رابا ناشم شمه مخ تيلو تفقلو جو شي تتريع البتيلو لسيدني أستراليا دي قميلو جلجمش آرت جروب أني جلجمش ديوه خصيطة خامني أرمني هومر براميان نيوا
1: وميقرا ألفريد منصور و ورابا برسوبة خينة اتوقتين شمانو ليمن بتخارو باخلطة بطلابين إنا ألفريد منصور يطن وهومر براميان جداسي تاوية
0: يعني تيلو تيلي وهر هذا اخشد لقى أمو بابا ورابي نمر سيمونو
1: وقام ناخد هاني بالألخص
0: هانيبال
1: الحظ وصبرا ترى يوسف بد يوسف شمخ لدى همزم تكريتا دي لقاها مبرومة بد يمي وهمزومخ من تقلت إيسابيم يقرأيشو
0: وان ماصل ما تتلخ قط الزمرتا
1: رابس باي شمخ الله هل بقبو قري قم يقرأ تقلت او پرسوپا دیلی خورز پیگو میوزیک ین او دیلی ویلوی وو تا جرعت ین مانی لبزو دا یوی قیرت قد پالخ آور گدا خقلت امانو تا میقرا تقلت مره
3: یم دیوی تلا شوری تلا قدی ارخد میوزیک یل پارد میوزیک ایکلی تلا باری قد یلپ میوزیک ودن پرکتس آل داندن سورن و و خمدی قدیب رابا سپای بسی میلی کر بابا لیسق دابا اتوال رابا پیشن قیل سور کلی تلا باری و همشن مرتلا اتکام ستابد رابا سپای گودامن دی و مجد خویر تیلا قد ازم بردامن دی کمت تانم باسو خد جمیرن هلبت بخشه رابا نشکتی ایو زمرتا ایو رابا مغبنت زمارا و میوزیک رابا هیر ترقه دی قد انا زمارا مغبنت میوزیک ازم بارا عدیه یمی که خیلی منی گو شیکاگو تینال امریکا قربان سریش نقمادی و اینا حالا زکی زمرا که مزمرخ لخیق بداراتی که ممسمق منو و های باسمتا حالا منن لح
1: میقرا تقلت هدیه شمانه دونم معقور مارا یموخی لزمرتای زمرا ین سمرتای لگوشنت خمشیه باین آتن امرتلی و باین مدد قشمانه باست یموخ مددلون شمو مودیده
3: یمدی شمو ایل شامیران ایسابک ایل زمرتا خکم دنز مریات قد بشمایتون آله اگروپ ایل خکم راقاده میوزیشن و زمر قد اگروپ ای و میوزیک فولکلور آتورای که زمری و رقدی و اتفارون پروگرام گو تی ویدیو خیشنال رابا خورز پریش پریش ودر من دی من آتورای خیشنال ایتالیا آتروبات پریش پریش و ما بغزایتون شامیتون زمریات رابای و شاپیر زمریات اوریجینال اتفارون خروخ آتورای گره اگروپ قد مغمری تکبرن توی و قرطا للی تیمورازی شتسته و گو خمشیه لن بدا اگزاکلی مدشی تا اینه گو خمشیه و هلبت انا تخرن ادن رابا سورم و جازم و پرکسیس دنه هلبت لبا پیری مجبوریم و مبسم من بیده میوزیک بیده از مهرم لیپم و گروستم و گیده میوزیک اتفالی رابا خوب بقیه تو
1: هل بات همزومه لم يقرا تقلد بوت يمم يقرا الشميرا بل كي تخكم من نوخ شميه عقاله اختي ليتن ضيه قد الى يقرا الشميرا ايسابي خامن زمرياتا قمعي جودة موسيقورة اتلا رابيتا للي تيمرازي اها الى يمت يقرا تقلد ايسابي

0: قاها إلى أمنتا وزمرتا مغبتا مياقرتا شميرا إيسابي زمرتا أها زمرتا شارتة شنت خمشية جودة موسيقورة وترقادة منخت رابيتا للي تيمورازي ومزمن ياتخيني مغبت ويشمت ومن الهواز دينا بولتو أخ مياقرتا للي تيمورازي
1: دوزوتا يعني وانيا ديفيد رابط لخا جر رابط جورا قدن زمرياتي وجودوا زمرت آتوراية ديلي اتوا زمرياتي مخت ايوا مخبن واقع الشمنوا مخ كلارا نصارا وروبرت اينا زميرو يبرون الشمشة دي جناتي يعني خاقي كلارا لزمرتو وخاقي روبرت إلى زميرو
0: ومن قمت أزخل دن زمارة بلطلون بر كلارا وأمرخ من قم منه هل بتلاتي لسروتا بنا غاسي لأخران بزودة باي خمزة مخديو بذا بلقصات خارطة أخشي خشخت إلى المدخورة خامنجو زمرياتي ات رابي تللي تيمورازي ديرا كي زمرا والون كي مقروي والون جو أتروات ديور بجو شنت خمشية عمزومخ مش مخل داها
1: مش
0: مخل
2: قول شيني

0: مدير متخورخ مقرايش واز مرتا
1: متخوري لا هلام سوره خوي جهدانيه ايران تنز مريات الاخوه الشميه ان ايران تيلم بغداد تيلم بغداد ان و مدرسه قاشا خندو انز مريات يمل في والو قالن
0: ربيت
1: خمشيه و قمد ثوره خمشي 8 دي ملك منبلو أني هما شايو بتواتت آتوراي بشمطوالو أنز مرياتي
0: لا بس باي
1: يأتوى رقدجي يعني أنز مرياتي أي زمرتا أنا بخشاون إيتن رقدي أي زمرت رقد تقول شيني لا
0: يعني بمريوا على شمت رقدة مودي لي وخارتي شاريوا على زمرتا
1: خينات خي لقد ناشي لا خلطي ومو رقدي أمري خجة يقوري لي
0: يعني قطوسا امراوا اينو كومي بيطيوا مترق ديلي
1: يطيوا هي يطيوا قد اول شيخاني لي
0: مجد مارد
1: ايه ادي اينو كومة بتخارون علي اي ازمرتا
0: اوكي خزق دوسي وديان غلطي هاتم يقريش
1: كومي وقشق يوباتي يوشيت خاقة بس سيلة مليان تقاتي
0: اوكي شام خزق دوسي لان خبراني واتخ منتوق ميقريش وشام خلو

0: هم دوستی بدیشو
1: تماشا ایز مرتا شیخانی لیگیبان دلو دخیران تمری و اینو کومه کل پیطی و قد شیخانی لا
0: یدمو قمت خرالی قمت خرالی درامت بیتو تقدیتا و میاقرت جولیت ایسابی ازست خاته ازست لقاتن جولی ایمن دیو شقلتا گرشوشن و انز مریات دي تو متوقاته
1: خلاف الدنيا ماني شماشا انا بسبارن قد هرم طيلي كسلوغن دراما بتعود خشولة الدراما يعني من ديان درامي جيك طريقنا
0: يا ابن انا روبني اذا مدنا اخينا قصدته ولي بين همزم باسو انا
1: يمري قصرت خضر الباتا وشالو يبلط الخماتا
0: يعني
1: كان ذره قصرته هرب طياله اي قص قبخته بمجخاله يعني انا هرم طيلي طاما اتم باو طاما بهيرته وهيرت رابا يالي ما صخود خش يعني شو لان دراما وبناتي اتلن ما شاء الله ويالي جيك اتلن بخيلت على هاوخمنتي يعني
0: بخيلت على اتخل ابن اغاسي قيا هي قمت ابن غاسي ميقرايشو براسيلي زمرياتي علما برياشنا بداينا قد لتن اختي فيجن دي دبليتا يوترت ايران داند غاسي ان بلاطي لخعليما خاتا خدش بياشا اب فيجن تخمونه تريجي بداها قال مهنيانا
1: اختي متهم زمغ باست ايوان غاسي يعني ليلة مليان تاقت أن شولاني جبارة بول طيالي خينا لوخي منشي تتخمشي قطصة هل تري ألبي وتشسر تري ألبي وإسر تري ألبي وإسر لنشميو هنا هل تني شني خاراي نيصلمن أوي موادن وبقراين وبدن بيتلز وين خزن كماز مرياتي إتلو ويدالي كالكوليت إتلو ترمو وإسر يتصاز مرياتي
0: ايوان اغاسي يتلي خمش مريات زمرت قمتت اغاسي دي قم زامر طلب له من زامر ولا جو اذاعة وتلفزيون اطرت ايران
1: اوان شرقي لي اخ زمار علي ميدان تيوى بخشاون عمري شو وصرش نزمير علي زمرتا
0: شم خلدا قالا بليشان فارستي لي خقطة كريا قياه قمت ابن اغاسي بلاطي لي البيما اطرت ايران واطراي بضاينا قد اتن خزمارا بتهابي خيمة يماني امانا مشمع شم خلو

0: هاي لابن غاسي ميقرايشو قشماني قياه قميتها ابن غاسي بزماري لزمريات اللي شانت فارست وبياشي لمغبة بيت علما وبيت شلطانة أثرت إيران أخشي مبشمان تيلا قد يوشن الشوية بختمت الشوية وشبيوت شاي مدباي لرفولوشن مودي لباي خارتايشو
1: برشل الأمريكا وإتوال إزمريات إزمرت قامت يعني لشان الديان إيوا شيت ألف وطصمة وخمشي قطصة إزمرت أوارة يعني جو دني متخد شن خمشي قطصة بلاطة خاجوانقة أختي يمرن شيب وقد يعني درجشتت إلى قيمة جاو أو زمارة مشمها قد أوى مطلب له مني قد زامر بلشانة فرصايا أخت خش لمرو يفولو ستبت فيغين فيغين يمارم نايا إنا مرة لا أنا في زمر بلشانة آتورايد يعني من هذا خش قلي أوى جغلق علي وشوري لبزمايا بزمارة بلشانة يعني آتوراي
0: وقهت خانة كيم يقرني قابنا غاسي هماشا قد زي قالت اتلي وآخيلت اتلي ابن غاسي امبا

0: طايل شيكاغو قجاي قميتا بشماية وخقد ابن غاسي خا يوربنايا بعد الارنج قاتل
1: يوربنايا او ايوه هودايا يبطيت
0: اها اوكي
1: او ايوه هودايا شمي بخشامن ايوه يولدان
0: اوكي
1: يولدان يه او جيك بخشامن برد ايوه شميو انس مرياتي عاشر بتسرقس ودلي ارنج قالي
0: لا تم تقى عاشر يو بخشام بلي خلي ولدان عاشر
1: برد ايوه شمي
0: ابن غاسي
1: ايوان ويدالي قالي اينا هج لي ما خبالي قد هو فرصوفة سب اولي ما خبالي وعطو رايح
0: نو بوليتكس ما يقرايش نو بوليتكس ادي اشي زمر خمزومه بعد خلدا زمرت قامت ديلكتيف ومناخت صخريه جبرجس قاته خامن كتابه رابع امتنايت اتوالا جواترت ايران
1: نجي شماشه اولت لي الصوره بد جبرجس
0: بخشامن خينا تريكتاب كتيب انا الى صخريه جبرجس وم يقرا ايوان جيورجيس
1: ايوان جيورجيس يطت اديو تخارت 18 سنه الى منيخه
0: على منيخه ايوا خمن مقروان خرزه وتولي قالا الجباره ادمجت
1: ايوان جيورجيس كتولز مرت الشميرا قال شيت 1908 وصخريا جيورجيس كتولز مرت الستوا وخيي شليه ومطرب
0: الرايه رابس باي شمخ لزمرت تخيي كيريه اتخريه جيورجز بكتابه لقاء ابن اغاسي

0: تسبوتا تيتا الباتي وبخيلة كلين الأقلاتي وإديوميا مسخارد بنوني وبناتي فاكت كل أني خبراني إينا الشعريرة وكي قومي جو خيوتا ورخقة من كل خاطرايا آها قوم تقوم الله إدمجت آها زمارة إد مقرولة بكل تهارد زمريات تويرة لجو رخشت برناشا اندي لخبة اندي لشوتابوتا اندي لأمانوتا ومردوتا آها زمارة بتبايش متخيرة قاشنة ودورت بتاينا أسخى ليجند قروتانا جو خقلت أمانوتا أنا آهوت أمر وعلم يقرأي شوات موت لخمرت قايب نغاسي
1: خرن وقد شيت 1984 طولتلة خلوخة اتخازادة أي زمرتا يعني كمت شمنا هيتش لي تقدم منه إلى مخاناشن الأنتم إيكت آزد يو سوريا يو عراق ويدالو بلاك ليست هيتش مبعتايا لشوق لأن زمرياتت إيوان أغاسي برسي جو عراق شي تتماني أربا زميرالي أي زمرتت خزادي إيوان من خبران تخوني جيورجس أغاسي
0: وأرنج ماني أبيدو
1: أرنج إيوان أو أرنجل

0: زمرت الجباري زمرت الجباري ابن اغاسي خيط
1: طبي اختي بضاي خريخو
0: يا
1: اجا مخت امري يوتري قلتو شو وصر قمت خد اربي خمشاشن تزمرو بولط لي خلقي خبتا انتو ام زمريات تيغي وخدتت هنا هل هدية ليلة بكلايا من خباطو ان مزلتو يعني هما شيوه لزمرياتي واخنا مارد اقبل يو خانا وقاتي ختفيخ بيا غاس ويهم زمه
0: يا خور عزيزة لقاتن
1: واني ضاناتي خار حبا شئران تياتي ملبن يباقر اللي يماخي تلفون يازخ خزخلي بلطخلي خقاوة شات خموضالي هنا بيقبلوتا انه والله تدينا هدية ايش خلق بغزايا
0: از مرت شروكي لعم سورين يوم خيت الفايلين دانت ايقوتا مني وي دانت سيبوتا مني وي شمخة قطة كريا منه اوه
1: صفايا
0: ارنجر متخرخ ناصر شسمزار
1: ناصر شسمزار

0: هزبرتا مقروخ قا كلوخن شمانسو يلو بطيانوخ من توخن دويلوخن مشبياني الداها خرزة وداها تبقت ديراني تعم يقرأيش وردات ومزملن بطمانوتا آتوريتا برستيلا جو أطرت إيران وديرنا إتقا كلوخن مشمياني وقدا بيتو تتهمى شبيتي لقرب اللبي قبيتو تتميقرا آخوني ميقرا ميخايل إيسابي وقا كلبتي وقا أربابناتي خليت إتلت مجد أنا يخشبنون هر أخطوات الدينة يا قرطة جوزفين جولييت وجورجيت وجاكلين هم تبيقن بيو جوشارة تتمانية مجد أنا تلي قارب هتخبيت وتتبين هماشا قرب اللبن وقا كلوخن شمان دي تنوية هماشا قرب اللبن بطيانوخ من توخن تمشمي توخن وقا أخوني ميقرا إيشو وردة آمن ديلي تمجد خشول رابا سدانا مقروة قاتن غير خخا جيم يقرأ شو عاشولة بتمقروخ لعنواتن
1: جبس قاتن عاشولة بتازخ الأطرد سوريا الأطرد خابر
0: رابس باي
1: بتمتخرخ له زماري وكتابة موينا بليطة طامة تو دخلن خا خاتفق تخيطة مريم انت يرخ داتي
0: رابس باي ميقرأ شو أنا همون اديو ودلن كبرزي اديو صلمن أخشي مصيرا همزمغ بتري زماري وليام دانييل أمانا وبت زمارة مانا ابن غازي
1: رابنا رابا لما اخت مري بشارت رابنا لي ما صخ سروخلو ورابا بطلابخ باخلطة لا تخري زمارة خيني
0: دوس رابا دوس رابا دوس من سبب انتخرخ والو يعني رابا زمارة دينا هل بد من دانا قدانا بتخرخ
1: بتخرخلو
0: بتخرخ رابا زمارة ورابا دينا بليضة ومقروبة اخجي ايكونيكس ايمن تمزومه وقبت ايكونيك زماره دينا بليطة جو امرخ اترواتي بريشه بريشه هدي قطوصة جو اترت عراق كما زماره بلطلون من اوشانا يو والمرزا ومن البرت رو والتمرس اني كله اينا جباره زماره ليه ما اصم انا وليه ما اصخ امرخ او بص بايله او قماية زماره يعني او ايله هدخين او
1: يخلط يعني
0: أننا جبارة أن زمارة مغدن زمارة ليأتي خينا
1: ليأتي وليأتي
0: ليأتي سو أنا قهت خماشي من تشميتني زماريات تشوية وتمانية وطجية قداها برسقالي متن بين خزمار تدينوار وخيالي لبلالي خدشت خرخكا هوي برستا بيت زمار ديان خاتي تمجد مغبنا بمتنا هنا أن زمارة قمل بيلن أرخت مردوت الزمرة عاطو رايد مجد من دني بلطلة مردوت الزمرة
1: خبراني ما أقول هواز الشلية برابا يعني مخاين اللبة بشمايوت ناتوخ رأسا يعني خاريشة بقبالو
0: رابا دوس ميق رئيشو أنا بطيان المنتوخ تويلوخ شركانا عمان جدا خلق تخيتا الزمرة عاطو رايا قد بقيات خينة هابيلا أنا وآت إن آزخ اللي يرخد خد السر دم بخاشا إتلان قا سريخا بيرخا
1: رابص باي ما سخن زمغ باست زمرا جو سوريا
0: رابص باي قا سريخا بخد السر من سبب لا منشيد ميقريش وأنا قا رابا شمان هلبت شمان ديان مارينا رابا بولوتيك همزوميتون وخكمة مارينا لتن رابا زمرياتي ولتن همزومي رابا بالزمرة عطرايا سو جارو بخير خخيي جداها خرزة آنو ميقرأيشو بدقو دخلوخن خخرزة هابي صيرة بتشعيت الزمرة انطلا شباتي خينا شوقيت النقاتي خينا آني جارك هدي قطوصة من ميقرأ مانو الإسرائيل ولينوس منشي وبتبقى بيوغ برطل تري طلا شباتي خينا مدري
1: من بعد سرقون جابرييل قدمه
0: بشمنوخ قدمه بشمنوخ اما جوما بشمنوخ
1: رابا بس ما هاوت رابا قد يضانت يبالو خالي وطينانت من تيون خبي وشلامي وإيقاري قد كل شمانة ولا منشط مصلط لا النو هدرة
0: يس
1: ناشي ودي لشير
0: خيالت على أي تفقت بالشميتنا برسعت شوى برمشا بتيش أصليت جو نو هدرة radio.com وبعزيتون السام تري بارت 2 عندي لإيش وردة شكل شابيرا ديلي مت تي وبرخاص رابا سيديس ما خيتن مخيمون كليك الشكل يو فيسبوك رابا منو خمارتون كيلت فقط وودن كليك الشكل
1: ايه هذا القصة ما خيتن
0: ايه خينا كليك ما خي
1: ايه شماشي رابا بتبسيمة خدي ضامت يوالوخ ورابط لي قوبل طيبوتة علي بالخية وصلمطوتة وناطر وخالي
0: عزيزة
1: عزيزة خورة إيوت خورزاي
0: عزيزة لي قارب يخال أتلي قارب
1: إما رابا
0: بس يا مش بشأنه يقرأي شو
1: باي باي
0: باي باي يقرأ إيشو وردة خام مانا آتورايت هم زمن قاتوخم بالتشعيد الزمرة آتورايت يواتر تقيرن شامنا من قاتوخم شامان السويقل دانا بتار الخوتامة تبقن بيوخن شبت بتايلة خرزة خاتة من ساتري سر هل ساتري البرسقالت نو هدرا هاويتون عمان مصيطاني قومت هايلة انتبقياتي خاتة مقروخ لو قاتوخن شبت بتايلة من ساتري سر هل ساتري بمارن قاتوخن خاميتنا قانوخن خديو بصيخة طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينو